وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر ينمى قد كان في زرسان في الأبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلا مثلي هذه الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقى

ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وسالاتي أما الشكيل الذي ما في من يوجه لمن يدينا مهتي رقيبات أمر وذل

إلى نواع إلى سوان انتعاء الموت نعنفو تكل عبي فوت لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشني من السمات علمني بخودي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخودي إلي البيت رافعا بي المدي لا شك في كنيوب الأمين في وادي الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

قد قام بي زرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا غرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونعيم الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد أهل الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن أو مات متزرا فإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko sëriñ bi bëgge ci nun
2: loolu moy suñu ndono kon nak liggéey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway mo mën ta ñak
2: waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop
1: néna no ngi gëna dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: fasiyéné ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: suñu njortu rafet lool
2: suñu borom
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: nénañu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet
1: njortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

تقرأ. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون